راديو البيجيس. مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو. 95.404.2 FM. خليكم معنا في راديو البيجيس.

0: اسمح يا اخويا واش راك دير اروح معنا نروح في الجزائر في السفينه بابور
1: اي تا صوتو باي ما واميغو صوتو باي é assim a vida do